0: صباحو مرنا
1: صباحو مغاي
0: مرنا ما سيسي
1: حل فاتلنا لن يفولا مدو قلنا بنا ما هي ختم خاتيس صباحو مغاي
0: صباحو مرنا مرنا ما سيسي
1: تابون شو مانيس
0: ايمين الناي